0: بنابل تيه ردبكن.
1: قبل ختام أول ساعة من البرنامج، كيف بتتخيلوا سياسة هجرة قابلة للعمل أو شغالة وجيدة؟ ممثل عن حزب المسيحي الديمقراطي، تتمنى وجود سياسة هجرة ما توصلنا للانقسام بالمجتمع، يعني الناس اللي عم تجي لازم نقدر نساعدهم ولازم ما نحمل حالنا أو نفسنا، ما نحمل الاندماج أكثر من ما من سعته. العدد بشكل خاص لازم يتناسب مع قدرة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. حزب اليسار قال أنه الناس اللي عم تجي لا بيستحقوا المساعدة وبيستحقوا الحماية منا. حزب الخضر أكد على استرجاع ثقافة الترحيب اللي كانت موجودة بألمانيا. حزب الاشتراك الديمقراطي قال أنه لازم نحسن من سياسة الهجرة الأوروبية، وأكد عدم رفض اللاجئين، عدم أنه ما لازم نرفض اللاجئين الموجودين على الحدود الأوروبية، لأنه الأوروبيين لازم يكون قلب أوسع.
0: So, wir sind Ende unserer ersten Stunde, dann hören wir kurz mal ein Lied und starten in der zweiten Sendungsstunde.